0: يفتح على قومي يأجوج ومأجوج السد الذي بناه وحبسهم وراءه الملك ذو القرنين، فيملؤون الأرض كلها حتى يهرب المسلمون ويتحصنون منهم في مدائنهم، ويضم المسلمون إليهم مواشيهم وحيواناتهم في حصونهم حتى يحرسونها من بطش يأجوج ومأجوج، ويغلبون أهل الأرض جميعهم حتى أن واحدا منهم يقول: لقد انتهينا من أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء، ثم يضرب بسهمه نحو السماء فيعود السهم إليه وهو ملطخ بالدماء، وما ذلك إلا ابتلاء من الله لهم واستدراج عظيم، فيقولون: ها قتلنا أهل السماء. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب خروج يأجوج ومأجوج، وذلك بما ورد عن السيدة زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهناك حديث نبوي يشير إلى أعداد قومي يأجوج ومأجوج المهولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. ويتبين من خلال الحديث النبوي أن قومي يأجوج ومأجوج أعدادهم مهولة، فالأمر الوحيد الذي يقوم به القوم حتى موعد خروجهم هو التكاثر والتناسل، إذ يقال أنه لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه وكلهم يحملون السلاح. ويبين الحديث أيضا أن الدعوة إلى دين الله عز وجل وصلتهم، وتلك إما أنها دعوة رسول الله أو دعوة أحد من الأنبياء قبله، لأن سنة الله ألا يعذب أحدا من خلقه ما لم يبلغه الدعوة، وتعذيب الله ليأجوج ومأجوج في جهنم يعني أن الدعوة قد بلغتهم. ومع فساد قومي يأجوج ومأجوج في الأرض، يدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام بالهلاك، وحينها يستجيب الله عز وجل نداء نبيه فيرسل عليهم الدود الصغير فيهلكهم الله عز وجل أجمعون في وقت واحد. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله عليهم النغف فيكون هذا الدود في رقابهم فيصبحون فرسا، أي قتلى، أي أنهم يموتون كلهم كموت نفس واحدة. والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. أما اللغز الأكبر في قصة يأجوج ومأجوج، والذي يحاول العديد من العلماء اكتشافه حتى يومنا هذا، هو مكان أرض يأجوج ومأجوج المحبوسون بها والتي سيخرجون منها. وكثرت الأقاويل حول ذلك، منها أنها تقع غرب قرغيزستان وشرق أوزباكستان على المنطقة الجبلية في الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى، ولكن لا يوجد أدلة قاطعة تعين مكان الردم الذي يحجز يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا، إلا أن المؤكد أن صفات الشعوب القاطنة في هذا المكان تشبه كثيرا صفات يأجوج ومأجوج كما جاء في النصوص الدينية. بعد هلاك قومي يأجوج ومأجوج، يهبط نبي الله عيسى عليه السلام ومعه أصحابه من جبل الطور إلى الأرض، فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأته جثثهم ورائحتهم الكريهة المنتنة، فيدعو عيسى عليه السلام ربه عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، فيرسل الله تعالى على موتى يأجوج ومأجوج طيرا طوال الأعناق عظيمة رقابها كرقاب الجمال لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، فتحمل هذه الطيور جثث قومي يأجوج ومأجوج حيث شاء الله عز وجل، وقيل أن هذه الطيور ستأخذ جثثهم وستلقيها في البحر حتى لا يبقى فيهم أحد. بعدها يرسل الله عز وجل مطرا عظيما غزيرا يغسل الأرض من آثار جيف يأجوج ومأجوج من قذارتهم وأذاهم ورائحتهم الكريهة، فتمتلئ كل الأرض ماء حتى تكون كالزلقة أي المرآة بحيث يرى الرائي وجهه فيها. ويتوقد المسلمون من ملابسهم وأدواتهم الحربية 7 سنين، ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت أشجارها وثمارها وأن ترد بركتها مما ينتفع به الناس والحيوان والطير، فيومئذ تأكل العصابة، والمراد بها الجماعة من الناس، تأكل من ثمرة الرمانة الواحدة ويشبعون منها لكبرها، وذلك من بركة الأرض، ويستظلون من حر الشمس بقحفها أي بقشرها، والمراد أن الرمانة تكون كبيرة بحيث تستظل بقشرتها الجماعة من الناس. ويبارك الله عز وجل في اللبن فينزل الله فيه البركة، حتى أن اللقحة من الإبل وهي الناقة ذات اللبن لا يكفي لبنها الجماعة الكبيرة وهي أكثر من القبيلة، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى جد قريب. فبينما الناس كذلك يتمتعون بهذا النعيم وما يخرج لهم من بركات الأرض، إذ يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تلك الريح بألم يظهر تحت آباطهم وهو ما تحت مجتمع الكتف والعضد، فتقبض أي تكون تلك الريح سببا لقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الناس وهم الكفار وغير الموحدين يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يكثر الظلم فيهم علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترثون لذلك. فعلى هؤلاء تقوم القيامة وينفخ في الصور.
1: حبايب FM 93.7.

0: الدنيا هتدوم في ايد انسان كان اولى ليها تدوم في ايدين رسول الله. كان فيها يا مملوك والدود اكل واتكل، ولا حد نفعه العز ولا حد نجده الجاه. كم يوم وهيعدوا بسلام وهتمشي منها وتتنسي، والموت مفيش فيه تفريقة، الموت ده من سنن الحياة. فاسمع، هتعيشها مرة فكون خفيف على اي انسان او مكان، وان عزت حاجة حارب لها الدنيا بتدوس على الجبان. نقي الصديق قبل الطريق واختار صحابك بالميزان، علشان صحابك لو غلط عمرك ما هتحس بأمان. الشكوى للناس تقتلك وتقل منك في المقام، والشكوى لله تعدلك وبيسمعك من غير كلام. الشاعر قال ايه؟ لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه، لا يؤلم الجرح الا من به الالام. ولا تتسند على الناس، الناس سند مايل، ولا تخدعك صحتك، الصحة شيء زايل. ولا تظلم الغلبان ولا تأذي يوم إنسان، وإن حد طلبك سند ما تقولش مش شايل. خلي اللي يجي عليك يدعي لمن رباك، وإن سبت شيء ومشيت إياك تبص وراك. اللي يقع منك اعتبره مش منك، أنت هتتخطاه وهو هيتخطاك. سيبك من اللي يقول إني هموت بعدك، مين اللي مات لما دوقته من بعدك؟ لو كنت تفرق له كان ليه مشي اصلا؟ كان ليه كذب في كلام او ليه خلف وعدك؟ العشرة مش بالحب، العشرة بالافعال. حبينا ناس ياما وقتلولنا راحة البال. شفناهم الاحلى وشفناهم الانضف، وياريتنا ركزنا وما خدناهاش اشكال. كتبوا الغزل اشعار واياك نخش النار، وقعدت عد انفار ولا حد قرب شال. الحب اولى يروح لامك وابوك والاهل، هما اللي بيحبوا الحب البسيط السهل. من غير ما تديهم ولا حاجه يقفوا معاك، وان انت تنساهم ده في حد ذاته الجهل. ونصيحه من واحد عاش في الحياه شويه، ما تجيش على كرامتك وتهنها ايا كان. هي اللي بقيالك وتمنها من تمنك، وان انت تنساها تخسر لقب انسان. ولا حاجة تستاهل ولا شخص يستاهل انك تهين روحك او تيجي على روحك. كرامتنا حساسة، لو هنتها مرة هتعيش سنين وسنين وسنين وسنين كتير تتهان. خليك فاكر هتموت هتموت، لو زاد عمرك عن عمر الناس برضك هتموت. هتمدد طولك تحت الارض وياكل منك دود الارض، فصل الفرض وصون العرض قبل ما معاد التوبة يفوت. هتموت هتموت، كدابة الدنيا ونصابة بتضحك على الناس، بتزين ظلم الناس للناس، وتشوفها تقول حلوة وهتدوم وجميلة، وفينا وفين الموت؟ وفي ثانية العمر يفوت وتموت، وهتنزل تحت الطين بالفاس. كدابة الدنيا ونصابة بتضحك على الناس. خليك فاكر، هفضل فاكر.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

كتير عن امبارح وبقى عندي سلام نفسي. بسيب الحاجة بظروفها وما يشغلنيش سوى نفسي، ما بستناش من الدنيا تجيب لي حد يراضيني، وخلاص ما بقيتش محتاجها، بقيت بعملها أنا بنفسي. فدايق كل شيء فايت.

0: مكانة، مفيش في جمال وكرم الله وهيبعت زي ما في بالنا. هتعقل وقت ما هتفهم ان الدنيا دي فترات، ولازم تلقى ناس صعبة وتتعلم من العلاقات، تقع مرة وتتعور وتنشف بعدها تهدى وتبدأ تمشي وانت تقيل ومش خايف من الصدمات. اقرب ناس هتيجي عليك وهتغير من حاجات عندك، وهتلاقي اللي بتحبه بيهدم فيك وبيعندك، وهتقابل صحاب فكة ما يتقلعوش من الرجلين، وهتقابل صحاب تانيين في وقت الوقعة بتسندك. هتكسب نص روقانك في وقت ما تنسى وتعدي، تسيب الموج يجيب الناس وزي ما جابها بيودي. ما تتعلقش بالجامد ولا تصدق كلام الناس، عشان انا برضه صدقت وهروني اقلام على خدي. مصيبة انك تكون حساس واي كلام بيوجع فيك، هتفضل تقتلك تفاصيل صاحبها كان معاك ونسيك. هو ارتاح وعاش مبسوط وانت لسه بتموف اون، بيجوا يقضوا وقت جميل وانت تلم حق الشيك. صباح الفل على الغايب، كفاية يا عم بزيادة. هتفضل طول ما قلبك خيام تلف في دايرة متعادة، تحاسب على اللي ما شربتوش وتتجرح وما يحسوش، يشيل ايديهم النعمة ورقبتك انت سدادة. كل الناس بتستسهل تدوس على اي حد ضعيف، ولو يوم قلت مش قادر هتطلع ندل كالعادة. فندل بندل شوف نفسك ونام على جنبك المرتاح، اقفل بابك المفتوح وارمي بعدها المفتاح. انا على قد ما حياتي كانت صعبة بسبب قلبي، بقيت مبسوط ومتراضي وبعيش على اي فرح متاح.
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: حلو وبنت أصول وعفيفة ومن بيت راجل جد، تستاهل الشخص اللي يشوفك وكأن مفيش في جمالك حد، يتعب علشان يوصل بابك ويقابل ناسك وحبابك وتعيشي معاه فرح شبابك ويجيبلك ورد يليق بالورد. الغالي ما ياخدوش غير غالي، وانت الغالية، انت اللي تطل الصبحية من سور البلكونة العالية، بتبصي على الناس وكأنك البنت ام الشعر المسحور زي الافلام الابيض واسود ومشاعرك خام لسه وخالية. الناس عمالة بتتغير وانتي على وضعك من يومك، الادب اللي مزين وشك والذوق الواسع في هدومك، مختلفة ورايقة ولسه تمام في زمان الخشة ما بقاش موجود، اما انت بتعرفي ترضي الله فتنامي وتتهني في نومك. احنا الرجالة اما ندور بندور على الست اللي تدوم، بندور على ام وزوجة تشاركنا في افراح او في هموم، بندور على ونس الرحلة والنص الحلو من الدنيا، والست اللي تربط مظبوط ورجل يميل تسنده ويقوم. البيت الشبعان حنية، هيطلع ايه غير حنية؟ هيطلع ايه غير قلب جميل وملامح هادية ووردية؟ والله يا بخته اللي تحبيه، هيفوز بالدنيا وبالآخرة، أنواع الرزق كتير لكن أحلى بيكون ست وفية. تعرفي أنا ليه لسه لوحدي ما دخلتش دنيا وبتهرب؟ علشان أنا عندي تاريخ اسود من بعده ومش عاوز أجرب. الناس حوالينا مش أحكيلك، ما أنت أكيد شايفة وعارفة، بيكونوا بعيد حلوين جدا والصورة تبوظ لما نقرب. فبقولك ونصيحة حلوة، خليكي بوضعك وتمامك، خليك بأدبك وهدوئك وكسوفك دايما في كلامك، احفظي قلبك من غشم الناس والوضع البايظ حوالينا، وهيجي الفارس بالخاتم وهينزل يركع قدامك. تستاهل الحب اللي بيطلع وتشوفه الناس ظاهر في النور، الرجالة بيدخلوا من الباب ومفيش راجل بينط الصور. طول عمرك غالية فخليكي متشالة بكيسك لونيسك، الحب اللي بيغضب ربك اخرته بيكون تعوير وكسور. انا جاي من المستقبل اهو وبقولك ان الدنيا نصيب، ونصيبك ربنا مختاره وايمانك بيه عمره ما هيخيب. الطيب بيروح للطيب والطير على شكله بيتلاقى، فتقلي وهتاخد اللي يصونك ويليق بجنابك، يبقى حبيب وعجب.
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: كفاية ربنا العالم بإنك حلو من جوه، وإنك لو عملت الخير عشان طالب رضاه هو، ما تزعلش نعبوك بكلام وعملوا عليه قصص وأفلام، مدام بتنام براحة بال دي حاجة في منتهى القوة. وإيه يعني ما يقوله؟ ما طول عمر الكلام ببلاش، وطبع الناس لو اديتها عينيك هتقول ما يعجبهاش، هتتنكد ما تتنكد، محدش فاضي ولا داري، هيتلموا نلاقوك واقف، ولما تميل ما تلزمهاش. صباح الفل على العشرة، مفيش عشرة، زمن ولا ودلوقتي المصالح سيف، فجاي في مصلحة ولا امنت لهم وعضوا ايديك وجابوا السيره كدب وزور، وعشمك في الاصول خلاك تنقي خلق بالسله. زمن فيه اللي يستجدع عبيط ما ياكلش ولا يشرب، وتتعامل بطيبه روح تلاقي اهانه ومذله. يحبوا الطيبين جدا لكن بيشيلوهم طين، ومن بره الوشوش تضحك ومن جوه القلوب كارهين. وصارت عاتب الناقص فيرمي عليك سواد نقصه، او انت وداير على الشله اللي بانوا لبعضهم صافيين. ما قصرناش عشان نتعاب ويتقال فينا قلنا وقال، ويا ما عاتبنا وتعبنا وبنقدن ومش سامعين. فلو جالك هوا من الباب فرد الباب على اصحابه، وعيش بارد تعيش اطول وجسمك تهدى اعصابه. حكم وزمان قالوها كتير وما فهمناش وكنا حمير، مفيش تقدير بدون تقدير ولا في مراره لمنهدى، في ناس واقفين على الوحده وماله ما يقفوا على الوحده. تغور اللمه لو كانت بتيجي علينا بخطاره، تغور الضحكه لو طالعه بنيه رضيه غداره، يغور الحب لو بنفاق ولو وياكوا مصلحتي، انا اليوم اشتريت راحتي وبكره هشتري عماره. ابويا الله يسامحه زمان معلمنيش الف وادور، وقال لي يا ابني في حاجتين، تراد الله وتعيش مسطور، ومهما تقابل الطالح ترد باصلك الصالح، لا تتغير ولا يشدوك، وهتشوف ياما من ناسك كتير بيحاربوا ويهدوك، وناس تضحك في وشك زور تلف فيلعنوا اللي جابوك، وناس يرموك وناس يهنوك ولو بالخير بترضيهم، ولو اصلك نضيف يا ابني في عمر ما يسحبوك ليهم. ودينا كبرنا وقابلنا، عانينا وتهنا وعقلنا، ومدينا الايادي كتير لاهل وصحبه وحبايب، وكل ما اقول هيصفوا خلاص الاقي نفسي انا الخايب، الاقي نفسي انا الخايب، بنعقد حبل خير ووصال في حبل عشمهم الدايب، وبرضه طلعنا زي الطين، ولو عشنا السنين نرضي هنفضل في النظر وحشين. فريح بالك المشغول وعيش مبسوط ولا يهمك، وطبطب انت على نفسك مفيش ولا حضن هيلبك. وداع وبتاع وايه يعني؟ هعيش وحداني؟ ايه يعني؟ ما اقرب ناس بتوجعني وواخده وجودي تسليه، هعيش وهبص على نفسي وخيري هحوشه ليا. فمع حبي وتقديري، مع حبي وتقديري بقول بهدوء وراحة بال لأي جميل بقلب نضيف على الراس بالأصول تتشال، وأقول برضو لناس تانيين عشرناهم وطلعوا عيال، مفيش ولا صحة ولا مفيش ولا صحة ولا مرارة، أنا استغنيت عن الخدمات، وقولوا علي أي كلام وهعتبر الكلام حسنات. وعجبني
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: تست
1: بعت من الليالي.

0: يندم لا محالة ويعود إليك ذليلا. وأرجوك أعدني في حياتك، أرجوك لم أجد مثلك، أرجوك أنا كنت مخطئا، والله لا يحدث، بشرط إذا كنت جميلا وتركك شخص، ألم تسأل نفسك لماذا تركك؟ أنت جميل، فلما يتركك لأنك جميل راح يرجع لأن ما لقى مثلك. تخيل يتركك لأنك جميل، الله السبب، ولكن أنا أقول لك أنت السبب، لأنك كنت مضمون بالنسبة له. دائما ضع في الاعتبار أنك أتيت على نفسك كثيرا حتى ضمنك، الضمان قد يلغي العلاقة. طيب كيف رجعها؟ وقف، فلما توقف ما تخلي أو ما تعطي شعور أنك أنت خلاص مضمون بالنسبة له وأنك ما راح تتبعه، راح يصاب بالذهول، يظن نفسه أن كان الحلقة الأقوى وأنك راح تتبعه، ولكن صدم من رد فعلك أنك أنت ما تبعته نهائيا. وما راح يلقى عذر ويقول الحمد لله افتكيت، لأن ما في واحد سيء يقول افتكيت من شخص جميل، لا لا، مع الوقت راح يندم. يمين معظم بالله، أقسم بعزة جلال الله، وقت قليل جدا، بس لا تروحون وراهم، وقت قليل جدا ويندمون. احنا سوينا، احنا تصرفنا غلط، ليش؟ لما يرجع انت المتحكم، انت الذي تعطي شروطك، تبيه ولا ما تبيه انت براحتك، لكن لازم تعرف ان الشخص الجميل هو الحلقة الاقوى، فلا تضيعون انفسكم. دام انك شخص كنت جميلا في العلاقة فلا تضيع نفسك ولا تهدر كرامتك ولا عزة نفسك، ولازم تعرف ان المعرفة، ها المعرفة، فرق المعرفة عن القدرة. عندما تعرف قيمة نفسك جيدا وتعلي استحقاقك، ستعرف أن من رحل عنك سيندم لا محالة ويعود إليك ذليلا. وأرجوك أعدني في حياتك، والله لا يحدث. ولكنكم تستعجلون وتأتون على أنفسكم، ماني قادر أروح أحبه، والله كلهم يردون، كلهم يعودون، بس وقفوا، بشرط وقفوا، بشرط عزوا أنفسكم، بشرط عودوا لحياتكم، بشرط ارتبطوا بذاتكم، أعيدوا الارتباط. لما تدخل في علاقة أيا كانت، علاقة جديدة، علاقة قديمة، علاقة أولى، عاشرة، أمية، عندما تدخل علاقة لا تنسى أو لا تضيع علاقتك الأولى، كن مستعدا للعودة إليها. ما هي علاقتك الأولى؟ علاقتك بنفسك. مهما دخلت في علاقة مع الشخص الأفضل في العالم، لا تهدر علاقتك بنفسك، وضعها على أهبة الاستعداد للعودة إليها، لأنك يوم يتخلى عنك الكل، لن يبقى معك إلا نفسك. ولكنهم عندما يعودون قد لا تريدهم أنت، لأنك وعيت، فتحت.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طايب.

0: يقول وش فيك ساكت كاره الناس وش فيك، وانت اللي في طيبك قبل تحتويهم، وش فيك حتى وسعة الصدر ما فيك، ساكت ولا انت تسبهم وتهجيهم، مستسلم لصمتك والأحزان تمليك، مدري قهر أو خوف لا تبتليهم، هم خيب وظنك أو الحظ جافيك، ما عد طايقهم ولا تشتهيهم، أفا علامك يا جبل وين أراضيك، من تبردي خابرك حسبي عليهم، أنت الكرم الطيب واسأل مخابيك، يومك تعاونهم ويومك تجيهم، ومن طيبك تشوف المغثة حواليك وتقول يلا رحمتك وتهديهم، واللي رفعته من على القاع بيديك الحين شوفه ما يبيك ويبيهم، ما تذكره يوم انكسر جاك يشكيك ووقفت له وهو قبل ينتخيهم، الناس هم الناس تاخذ وتعطيك، إلا قليل يبين الطيب فيهم، لو حسوا إنك مقبل لشيء تغليك، ولو شافوا دموعك بحر وش عليهم، خلك مع الوافين تضحك لياليك، وأهل الرخاء والمصلحة لا تجيهم ولا تهدم مالك، وتكسر خطاويك لو جات كلمة بالخطأ من حديهم، ورزقك لو إنه دونه الناس بيجيك بيدين رب الكون ما هو بيديهم. سلامتك صاحبي،
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: حبايب اف ام 93.7 اف ام
1: حصريا على إذاعة حبايب اف ام أغنية توحشتك أغنيتي الجديدة أتمنى أنها تنال على إعجابكم وكل عام وأنتم بخير علي عبد الستار

0: يا صعبها كان حضرت كل الأحزان عند الكتوم وين حزت رقادة تجمعت وهو له أيام طفشان والعاد باقي فيه صبر وجلادة ويا قوها ضايق ومواصل وتعبان ولحد يعرفك صاغ غير الوسادة يشكيلها عن ما يكنا علشان يرتاح من حمل يشيله زيادة ويثقلها كم وقف العين خلان والحين بالحالة يذوق النكادة يعالج العالة وهو شخص مرضى والراحوا عنها الناس بدل أضمادة ويشيلها لا هو نوع يطلب إنسان ولا هو قادر يحقق مراده كتوم لو صدره بداخله بركان ومن قو صمته صاير الصمت عادة ويا فلان لا تنبش بالإسرار يا فلان صاحبك في المضمار تركض جادة أنا أدري إنك في المواقفك حيلان لكنها ما هي بديك السعادة حالك وحالي لو نحطها بميزان تعادلوا بحظوظهم والقرادة جيت وسألت ولا بكيات نقصان عز الله إنك تستحق الإشادة تفداك ربع صاروا اليوم عدوان تباعت اللي من وراه استفادة وإن كانهم ناوين صده وحقران نويت وحياتك الحرب الإبادة الجرح أنا بعالجه قدر الإمكان إلين ما الغرب يذعذع برادة ورزقي ترايا باخذه وين ما كان ينصفني اللي كلبونا عبادة صحيح أضيق وينقلب وجهي ألوان ورجع عزومي بقوة الإرادة وصحيح أذوق المر في بعض الأحيان واصبر وحل المشكلة بالركادة ونحطوا فيني شيء ظلما وبهتان ما رح تدور من وراهم إفادة ونحطوا فيني شيء ظلما وبهتان ما رح تدور من وراهم إفادة بكرة اتعلمهم مقادير الأزمان عن الردي واللي عطى من فادة الراس ما يخضع سوى العالي الشان ولا عمرنا ننقاد حنا القيادة
1: صباح الحبايب وخلي مودك طايب.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: قلبي واخد على الوجع، أنا قلبي واخد على الوجع طول عمره شايل من الزمن والدنيا ياما، طول عمره بيخبي في دموع والاسم شايفينها ابتسامة، وأيام تعدي وسنين تفوت وأنا عشت عمري بالسكوت، صرخت قلت يا دنيا حني، صرخت قلت يا دنيا حني خلاص بموت، ردت وقالت بالسلامة، راحوا الحبايب راحوا الحبايب ويا بعض تسرسبوا، مين بعدهم يوم على الكتاف هيطبطبوا، ما دنيا ناسية تملي قاسية مرتبة كل الأهات، وأنا فرحي إمتى ترتبه، ده أنا عشت بالصبر وهعيش وأنا صبري عمري بيحسبه، يا دنيا منك أنا اكتفيت ما نسيتش وبمثل نسيت، أنا فيكي زي ما رحت جيت وعذابي من يوم جربه، أنا قلبي داء منك وجع عالفرح بس يا دوب سمع، ما هو ياما من مرك شبع والامتى مرك هشربه، أنا عشت كل حياتي جد وعشان ما بأذيش مرة حد خسرت، واللي بيظلموا بقوا يكسبوا، يا دنيا ليه حالك اتقلب، يا دنيا ليه حالك اتقلب، كل الضعيف فيك اتغلب، بتجرحي فينا بسبب وبدون سبب، محسوب بإني بين البشر وأنا قلبي بين صخر وحجر، هعيش وأموت تحت النظر يا دوب عدد بس اتكتب.
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

بعدك عم عيش بس عندي سؤال، تعرف كيف بيرجع قلبي دلني عطريق الماضي، دلني كيف برجع بالوقت، كيف بشفي روحي وبرجع حالي، بعدك ناسي كيف بحب وفاضي دفتر ذكريات.

عدلت أنا وأنا بدي دموعي فلتا استمشي. تعرف كيف بيرجع قلبي دلني عطريق الماضي، دلني كيف برجع بالوقت، كيف بشفي روحي وبرجع حالي. بعدك ناسي كيف بحب وفاضي دفتر ذكرياتي، دلني كيف بحب

عشقه. كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثأري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجع

0: البحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، قد أصبحا الأصل مما يشبهان، قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعد ما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقم. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهم، وأكرم الناس من يحيا بما وهم. والحب طفل متى تحكم عليه يقول ظلمتني، وإذا حكمته ظلم. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن ران، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طايب.

يطير حمام بيت الله نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي يريد بما به تخفيف ما بي. يطير حمام بيت الله نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي يريد بما به تخفيف ما بي فيرجعني كلا الشجوين شجوي وظني ما يحج الطير إلا لجمع الشعر من حضر وبدوي ولولا الشعر من عرب أحب إذا خلق الحمام بغير شدوي. يقولون أنوي أن تنسى هواها وهل ينسى ابن آدم حين ينوي. يقولون أنوي أن تنسى هواها وهل ينسى ابن آدم حين ينوي. وقيل تقوى يا هذا بصبر وإن الصبر يضعف لا يقوي. وقيل تروى في أمر تنله ومن لي ثم من لي بالتروي. هبوا حبي لكم ذنبا فإني رأيت القتل فيه من الغلو. نكون ولا نكون إذا اعتنقنا دخانا لا يكف عن العلو. هواء في هواء أو كماء على ماء فأحويها وتحوي. ونسأل عن نوايانا فتبدو على خجل وتبدأ في الدنو. تكون كمهرة ولدت حديثا تقوم على مراحل ثم تهوي. كأن لتوها ليلى تراني كما أني أرى ليلى لتوي. لكل تعانق كشف وفتح وكأس لا تراق لغير كفوي. وخمر أدمنتنا فهي تسعى لنا كالبنت تغوى حين تغوي. ومن عن جسمه يبغي سموا فذا لم يدري ما معنى السمو. هواها معرب لغة الليالي ككوفي يعلم أهل مروي. يشكلها كنحات مدل يشوب جلال صخرته بلهوي. وصخرته الزمان غدت بساطا بكفيه فينشرها ويطوي. هواها كعبة والكون وفد له لجب وتلبية تدوي. وفي بالي حمام لا يبالي بهم يأوي إليها حين يأوي. كأن الله أقطعه سماء فأكرم هذه الدنيا بجوي. يطير ثنن ثنن مثل القوافي فأنقل شعره حذوا بحذوي. ويكتبني ويمحوني قليلا فديت يديه في خط ومحوي. لذاك أقول طار الطير نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: صباح الخير من حبايب أف أم. صباح السعادة، نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
6: رأيت اكتئابي عجوزا له بسمة طيبة، أليفا كمن يسكنون الشوارع من دون مأوى، ينام على باب داري يصبحني بابتسامته حين أخرج أو أدخل البيت. ضيفي هو الشيخ، لكنني وأنا صاحب البيت في يده كالأسير، ملاك مكير يسير بعكازتين وإن كان يبدو الجناحان في ظهره. كنت أسأله ما الذي يمنع المرأة مثلك يا سيدي أن يطير؟ فتأتي إجابته نظرة متعبة، مقيم على مدخل البيت ضيفي الكبير. أقول له ما اسمك اليوم يا صاحبي؟ فيوبخني قائلا لا أريدك أن تتفهمني، حسب قسم رغيفك بيني وبينك، كن صاحبا طيب القلب واجلس إلى جانبي. فأرق له رغم علمي بأن هلاكي أن أصحبه، وضيفي قعيد كبيت من الشعر منكسر الوزن والنحو، ليس له أي معنى ويغضب حين أحاول أن أعربه. أقول عسى أن يقوم ويرحل عني، فأزعجه بعلاجي العدائي عمدا وأسئلة الجارحات، وأمعن جدا فيفهم قصدي ويشبه جدي، فيزداد مني اقترابا وودا إذا ما رآني أحاول أن أغضبه. ويشبهني الشيخ حين أحدق في وجهه، وكأني أحدق في نهر دمع ومرآة نبع، أرى حسب وجهي يشيخ رويدا رويدا إلى أن أضيع أي من الجالسين الكثير. وفي الاكتئاب وإن كان دوما يثير التعاطف شيء من النرجسية، لأن الحزين يرى نفسه أولا، لأن الحزين يرى نفسه أولا، وإن الهموم نساء تغار فتحجب صاحبها عن هموم سواه. همومك مثل الغواني تريدك كلك، إن شاركتهن فيك هموم سواك تحررت من أسرهن. يشتتن عينيك مثل البغايا ويبنين حولك سجنا وجدرانه من مرايا، ويمعن حدق بوجهك يا نرجس الحسن والحزن، حدق هنا واستكن وافتتن بجمال الضحية. ونرجس

0: قد خلق الله من زنده طوقه لا تحدق بصورة وهم على شاطئ النهر واسبح فليس سواك هنا انسه يا ابن أمي ولا تطمئن إلى أنسه لا تصدق مراياك حين تريك تجاعيد وجهك تلك تجاعيدها هي لا أنت يا صاحبي لا تصدق همومك حين تغار عليك وتنصح تقول لك اعتزل الناس حتى تصح تنحى عن الدرب إن الهزيمة قد رابطت عند بابك فاسمح لها أن تمر لتسمح فقل عندها للهزيمة لن أتنحى لتمضي ولن تجدي خجلا بي لأغضي وكسر مراياك قل للعجوز على الباب أهلا وسهلا تعال أشرب الشاي وامضي إلى حيث شئت فلا شأن لي بعد إن عشت أو مت يا جدي الحزن قم خذ هاك موسى الحلاقة خذ هذه سترة وقميص جديد وسر واسمك الحزن وافرح ولا تخجل الآن من هبة الله واجمح قضى الله بالخلل العبقري الذي يجعل المرء منكسرا حين يكمل مكتملا حين يكسر مستقتلا حين يجرح ليفترق النرجسان على النهر هذا الأصيل وذاك الشبح ويا جدي الحزن إنك طفل على شيبة الرأس لا تعرف المشي إلا قليلا فقم وامشي في الناس جهرا لتشفى من العرج العرضي ومن شيبك المرضي وإن سألوك عن اسمك قل لسم لليوم لكنني من صباح غد سأسمى الفرح
1: صباح الحبايب وخلي مودك طايب حبايب فهم 93.7

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب اف ام، خلكم على السماء وخلينا حبايب.
3: You're listening to the sounds of DJ Mohammed Abbas.

0: يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه، تفرقوا في ضروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن أنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا، فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواح.
1: مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى؟ بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي، هل أطاع الصب لائمه قبلي فأقبل منك اللوم واللددا؟ قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهدا. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمد. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، ولا تكوني عن الظلام راضية وإن هم ملك الأيفاع والوهدى. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مرد. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا.
2: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
4: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: حبايب أف أم، تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
6: حبايب أف أم،
7: عينيكي جميلة حلوة بشكل يكفي إلهامي فبكتب شعر، بتمادى بغرور واوصف ملامح ضحكتك بالظبط، بقول انك شبه كرسي في شط البحر او مزيكا او قهوه بيد اللي اخترع قهوه، والاقي ملامحي على سهوه بترسم وشي متبسم، الاقي ضلوعي شجره ورد، كاني قصاد عينيكي كتاب بيوصف فيكي طول السر، كاني عينيكي دفايه وانا العيل في ليل من برد. نزار بيقول الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا لا عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق وأنا مش نزار، ولا عندي طولة بال غازل حد بالفصحى وأنام بالليل حاضن صورته، أنا حد أبسط من كشير مطعم أو طفل بيعيط حزين، أنا حد عابر عمره ما بيسأل مسافر عن حياته وهو مين، أنا طفل في العشرين هارب من الدنيا، يا فاتنة متخيلة قد إيه الناس هنا بيحاربوا في طفولتي وبيهدموا بيوت من رمال بنتها وأنا سرحان، أنا كل حلم رغيف ورصيف وحضن أمان، كنبة في بيت هادي، مزيكا وروايتين، وركبت قطر العمر معرفش خدني لفين ولقيتني هنا بالغلط في مكان ما يشبهنيش، وأسعى الحياة في روحي ومقاسها ما أخدنيش، بكتب رسائل وعبيها في أزايز ومدها للموج ياخدها بعنفوان ناحية مكان معرفش هو اللي ترميت

0: صباح الحبايب وخلي مودك طاير.
1: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
2: حبايب اف ام، يلا خلكم على السمع وخلينا حبايب.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذاعة قطرية بنكهة عالمية.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

تالت ازيك يا واد؟

تطل على ستك وتسأل انت تكبر قوم تخيب والبشر تكبر وتعجل شفت ايه سوى الزمان والله بهدلني بصحيح جدك يا واد فاتني ومشي والدنيا على ستك بتتجل اسبوعين غايب عليا مين اعز عليك هناك مش بتيجي تزورني ليه امك اللي معصياك جانا ابوك الصبح بدري وقلت فينه قال لي نايم لسه بتصلي الفجر ولا طعم النوم لهاك اوعى يا ابن الدنيا تاخدك تنسى روحك ايه ومين تنسى نفسك تنسى اهلك تنسى كنا في اللحين نصحى بدري نصلي فرضه نرضي رب الكون في أرضه نمسك المصحف ونجرى ننام فنصبح ايه مرتاحين الزمن يا ضنايا صعب ويا مناس جابلك غوى كنت زين زنت البنات وبقيت اهو عايشة بدوى فاكرة جدك يوم ما شافني كنت طالعة وشايلة جرة شافني مرة وهي مرة جابلي مهري وجه هوى كان زمان الدنيا سهلة عزالي كانت حلة وحصيرة ولندا جاز وابور وزير جابلي تلفزيون ساعتها واللي كان بيجيبه وقتها كان وزير لما ابوك اتجوز امك كنت اول مرة اعرف البتاع ده اللي اسمه نيش الحياة كانت هادية سهلة عن زمنكو ومش كتير كنت دلوعة وجميلة كانت عينيا خضرة برسيم بس دبلت العيشة كانت ترفض تهيني بس لما كبرت جبلت راسي كانت مرفوعة فوق ولا عمرهاش نزلت لحد بس ظهرا ما انحنى والعود تنى لقيتها نزلت مش دايما حلوة ولا دايما مر هي ساعة تعدي فجأة وتلقى عمرك بيك يمر اوعى يا ابن الخيط يكر وتلقى ربك وانت حافي عملك جعد لك مهما تعمل شر تزعل خير يسر توعى جدك يا ستي توعى كان بيقول لك ايه اوعى حد يهين كرامتك لو هتكسب منه ايه شايل الناس الجمايل بس ما تشيلهاش وعينك عمرها ما تنزل لحاج غير لربك في السجود لما كبرك يبقى سايجك اعرف انك طين ودود اوعى يغويك الطريق تنسى اخره مودي فين اوعى تاكل لحم مسلم بالنميمة او تنسى دين الزمن ده فيه بلاوي غير زمننا اللي عدى الزمن ده شكله حلو بس طعمه شين بس زي زمان في جنة برضو زي زمان في نار وانت تختار تبقى فين قلت ماشي يا تيتا طيب تيتا طيب لما اقول لك حاجة تاني تقول لي ماشي يا ستي حاضر قلت ماشي يا ستي حاضر

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب،
2: أنت على الموجة الصح.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: صباح الحبايب وخلينا.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

بقولك مين بيكلمك؟ يعني مش عايز ترد قدامي؟

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: ما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
5: خلك على السمع وخلينا حبايب.
6: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: انتو صح، لأنكم على الموجة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
5: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مساء الخير، أهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. ألو.
1: ألو،
0: تفضلي.
1: أنا قصتي بدأت إن في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة، بيبقى قريب مني لكن بحس إنه مش حاسس بيا. تفتكر إن الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: انتو صح، لأنكم على الموجة.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيت.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

خلكم على السمع وخلينا حبايب حبايب اف ام.

عادي. طاب الجرح اللي فيكي ولا نسيت اللي حماكي من جروح الدنيا كلها. من قادر بعدي روح ترافق الطفل اللي فيكي تخفي عصدره هو غرقان.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
3: جد والله؟ شلون؟
2: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
3: كل يوم؟
2: إيه نعم كل يوم.
3: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
1: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
4: خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو ذا جيت مول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: تاكسي.
1: ما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع، أو ذا جيت مول.

0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك. شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو ذا جيت مول. سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: انتوا صح لانكم على الموجة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Stay tuned. We'll be right back.
3: تحب تسمع إذاعة حبايب FM دايماً وعلى طول؟

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
2: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: يا بلادي الغالية.
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
7: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
8: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
0: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
4: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
6: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصريا على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هزار
1: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
2: يلا مستني ايه؟
1: نزل تطبيق حبايب اف ام
2: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
1: 44 28 88 88. راديو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام قطر، حبايب امريكا تكساس، مستمع اصيل لفن ونغم جميل.
1: الميلودي حيخش.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: خلصنا السماء وخلينا حبايب. حبايب FM.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: حبايب اف ام قطر، حبايب امريكا تكساس، مستمع أصيل لفن ونغم جميل.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: خلكم السمع وخلينا حبايب. حبايب اف ام.
3: عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، معنا ومعكم نجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة وعمر كمال.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: حبايب اف ام قطر، حبايب امريكا تكساس، مستمع اصيل لفن ونغم جميل.

0: خلكم على السماع وخلينا حبايب.
1: لذيذة طبعا، بس ما اعرف انت شايفها ازاي برضو حبايب.
0: حبايب اف ام.
2: لا بص، انا الاغنية دي كل ما بسمعها بحس بحاجة غريبة جدا.
1: غريبة ازاي؟
2: لا مش عارف اوصف لك. بص اسمع كده وانت تفهم قصدي.

Dobro, znamo što se zove, ali nećemo tu.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلا ورائعا. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.